0: لاش تم كفافي
1: فاليو فانتينا وي نفاليو فانتينا دي تينا تاو ميشيتي ويت كا سامبت فينا نول ميتي ففاليو فانتينا تمانا بيانغارنا أمبي دو كامامي ني سامبارا فارنا نفاليو فانتينا تتوسا تمياتو ياندران فولا فين تيلامباتو فإذا تنا متوي تسميت لانك تهارايك توس نوافن ترانك نفاليو فانتين تفان ميزان داس نتين نفاين سول تين بياس ففاليو فانتين تيراين لايم تازان أنان دا تامبون يلايف تين درازان نفاليو فانتين تساي تيتان زافن كاي يامبوني تينا راكوفان افنافن ففاني تينا تينا يتوفي ام نياف مياراكام ساين مياراكام تاف نفاليو فانتينا تيين كس دوكان نفيه فيرا تينا وما فيتا توكان فايفتن مارفون تابا تابا كات نواف بيرينينا يتيرا بونات نفاليو فانتينا تفان ميزامبانا نيفتا فايني يانزاكا كالالان ففاليو فانتينا مفيمبنا امراتان انا جانيان تين واني فاراباتان نفاليو فانتينا تفيتا دي فانتينا ناورا كمانداينا مباب دي ديك ففاليو فاتينا تيانتو كفاتينا ففانتا تينيان زيتين فيرينينا نفاليو فاتينا تسوي ينوم تاكو فانيفاوكا كوسا نتونجانا تفاكو ففاليو فاتينا ايتانا توكي كان ماروانيس نسامبتا سفوكي نفاليو فاتينا تفولا ففكاتا نايفديانا نولا وساندا بيساندراتان ففاليو فاتينا متانا فامارينان يتايزاني فاوكا سواني بيفارينان نفاليو فانتين سلا زفاد بانجا نبيلي زابيو كاني فتان بانجا ففاليو فانتين ملازا نيوان تان تيمس لانجا لانجا نميلا ران ران إزان كا إزان نفاليو فانتين ندين رازان تيك سنام نون تين نديران تنبونز ناريتا تستان نمويزان نارين نمويزان نران أنيفا راتيزان نفاليو فانتين يانا تيكتون فاتوف تيافاتين ساي كمي جرو يادوان مارنا ماندا باتات نتانجنا وتتارنا نتاوان ساي
0: شوتا تومبكو لا شوتا تومبكو فافي.

0: تمك فافي
1: رفا ميانتس نولا نونا دي مياسان دي كنزايا ارمانان بيازيان دا تيرا كده تايتان باوك شكا دي منونا نفيتون ران ارزان منونا نفيتون ران زانيا دي مياس فاتي ميات سيزا كور فا مياسا ام فا بانسونا ار مياسا نيا باندية نفيتون ران ما تيت كا ما ينو نباد كان فرانيس نانانغنا ار نيس نتاك انتفانا فوزانتيا رانيس فولونا كولونيل ميكايلا Faharoan Malagasy miaramiainga ary sahatsika no miteny an'izany. Tsisy afaka ny andahany zany, tsisy afaka nisy loty an'izany a, fa zany mazava ary zany tao amin'ny tantarany ity fireneny ity. Ka dia manao antsoava amintsika rehetrarehetra, tsy maintsy tanterahana ny fanovana sy ny fanavoizana eto amin'ity fireneny ity. Tsy mory zany, sarotro zany. Kanefitsika sy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho tanterahantsika. Ary tsika dia manampy. Ary rehefa manampy a dia tena manampy marina niteraka vokatsoa ho an'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: تم كلاس تم كفاف هي
1: فالي فانتينا وي نفالي فانتينا دي تينا تومي هيتي ويت كا سامبت فينا نول ميتي ففالي فانتينا تمانا بيانغارنا أمبي دو كامامي ني سامبارافارنا نفالي فانتينا تتوسا تمياتو ياندران فولا فين تيلامباتو فإذا تينا مطوي تسميت لانك تهارايك توس نوافن ترانك نفاليو فان تين تفان ميزان تاس نتين نفايني سول تين بياس ففاليو فان تين تيراين لايم تازان أنان دا تامبون يلايف تين رازان نفاليو فان تين تساي تيتان زافن كاي يامبوني تين راكوفان افنافن ففاني تين تين يتوفي ام نياف مياراكام ساين مياراكام تاف نفالي فانتينا تيانت كس دوكان نفيه فيرا تينا وما فيتا توكان فايفتن مارو نتابا تابا كات نواف بيرينينا يتيرا بونات نفالي فانتينا تفان ميزانبانا نيفتا فايني يانزاكا كالالان ففالي فانتينا مفيمنا امراتان اناجان انتين واني فاراباتان نفالي فانتينا تفيتا دي فانتينا ناورا كمان دايني مباب دي ديك fa falio vatena tsiantoka fatena fa fantatreny ihany izay tiny firenena ny falio vatena tsy hoe enao mitsako fa ny vahoaka kosa mitrongy anaty fako fa falio vatena ahitana toky ka ny maro anisa ny sambatra sy voky ny falio vatena tsy vola fafikatra na ividianan'olona ho sandam-pisandratana fa falio vatena mitana fahamarinana hitaizany vahoaka tsy hoany ampivarinana ny fahaleovantena tsy laza vady bainga ampelezam-peo kanefa tranony bainga fa fahaleovantena milazany eo an-tranony tsy misy laingalainga na mila ranondranony izany ka izany ny fahaleovantena ny adinyrazantsika sy namonony tena ny dirany tamponja ny areta tsisy tany namoizany ny arendry namoizany ny rany anefa raha tsy izany no fahaleovantena iainantsika etona fatao fitiavatena say ka mijoroa hiato an'ny marina mandra-pahatratra ny tanjona hotratrarina dao amin'izay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.